إذا صلحك تاني يا ما البعد سآني ويا ما القرب ضناني توبا كنت خصمك وارجع صلحك.

سلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش

لولا انساك توحشهم نارك وتصحيني. اه من حيرة قلبي واه من دمعة عيني، كل ما اقول انساك توحشهم نارك وتصحيني. اه من حيرة قلبي واه من دمعة عيني، كل ما اقول انساك توحشهم نارك.